كاس نرقص الدوح الحقوق قرد وفون يما اين اد الدوغني تتكبرت في اللزق يصنترو اخت نغيت قالت حي

محبتي لدجمل نقرتنا اكيه ضرب بيقع الاخير حنقري دي ذكر ضيع اي غس في الدن واش نبدا دي ذكي فرا اين اتقنتك وانا اوين ايبق زكت سننتني اقمنا حنكي جاويكي ديال الملك الدرنا تريد فلتي بالأروح يا أخي دكتي يا حرى الله أخي.

كنت لحتى سيدي ربي تايرينو في كينوس كيف تغسي غيكا كينوس كيف تنسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمرت سيلاج الناس هيور يا دليوف يا تراسي جليا حتىين الناس البزاوي اختاري سقمرا اي امزيد تسواني الشيت تنحد وجري اي غيخل فربي تاكري تاري سقال انت اضنحت اسانه اتيا وجراحة طبيبا.

يحيى الأشجارات اللي قورني نسعغي توقف يسر اللي بدأ قور يا غي التسانو تشدر زنجي سيزر السيف إيقان وإن لغا أزاوات نقرى المحب تطار.